0: يبايعون الله.
1: يبايعون الله. تبان
0: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد
1: عليه panjang.
0: ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه
1: عليه الله.
0: ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك
1: لونيا بندي
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا
1: وأهلنا لونيا بانجان وأهلنا
0: أموالنا وَأَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ بِكُمْ ضَرَّةٌ
1: إِنْ أَرَادَ إِنْ bukan إِنَّ إِنْ
0: إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ بَلْسَنًا أَلَيَّ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ
1: linya panjang
0: ila ahli bi qulubikum wa dhannantum
1: dhannasau
0: antum qauman bura
1: fa inna
0: wa rusulihi fa inna ma
1: tidak ada manya.
0: Bukan.
1: Tidak ada manya. Bukan fa inna ma, tapi fa inna.
0: Astagfirullah.
1: Diulang fa inna.
0: Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima. Sayaqulu al-mukhallafuna idza intalaqtum. سَيَقُولُ الْمُخَلَّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى
1: مَغَانِمَ نعم diulang
0: bagaimana ustaz
1: طَلَقْتُمْ bukan طَلَقْتُمْ طَلَقْتُمْ
0: سَيَقُولُ الْمُخَلَّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى
1: lain yang tidak bertasydid bukan talaqtum talaq
0: idzan talaqtun Idan tolaqtum ila maghanima litakhudhuha saruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalam
1: panjang yubaddilu kalam
0: yuriduna ayyubaddilu kalam Allah kullan tattauna kullan tattabi'una
1: kadzalikum panjang pendek
0: Allah. Ya Ustaz,
1: panjang pendek.

من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانئ كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما

0: فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله
1: بها حاجة panjang قد أحاط
0: وكان قد أحاط الله بها وكان الله على

وهو الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم فان يبلغ محله

0: محلقين
1: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
0: لا تخافون panjang.
1: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم

0: وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
1: نعم إن شاء الله. جزاك الله بارك الله فيك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Anisa silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
2: Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين
1: Naam.
2: Fatabayan.
1: Yang bertasydid.
2: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in.
1: In ja'akum, diulang. Diulangnya dari in ja'akum.
2: In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin.
1: Naam. Diulang an tusibu.
2: An tusibu tum nadimin. Wa'lamu an nafikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaikum

0: وَلَتَزَيَّنَّ فِي قُلُوبِكُمُ
1: الْكُفْرَ
0: إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ.
1: Diulang, وَزَيَّنَ.
0: وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ

0: وكروا
1: نعم
0: وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله

فقتلوا فأصلحوا بينهما، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.

0: لكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: نعم ما شاء الله.
0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وبارك فيك.
0: وفيك بارك الله. Terima kasih bimbingan dan ilmunya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

النبي فأمطرنا جنات وهب الخصيب والنخل باسقات لها طلق نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك إن

خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك.

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو موات بن جبل 94.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

شريك له، له له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: dibaca 33 kali
0: Alhamdulillah Alhamdulillah
1: dibaca 33 kali
0: Allahu Akbar Allahu Akbar

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan sesuai dengan
2: الأربعون النووية.
3: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

0: كتبنا عنك غطاء كما بصرك اليوم حديد.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar

0: قرآن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

لكم وعد الحق. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق.